كانت قاعدة فاميليا صوبتنا نلقاه كاب كبار كمي كاتشيل دون فرانسيسكو أبيلاردو تينا راميريز أبراكي لاك تشيل نتقاد كاهم خونا رماك رشن غيخ 5 دي أكتوبر كرا رشن غيخ كاتشواق نبان كمبليس خونا ريون كان نروات روتليف ما كراخ إبرا فاميليا قاسن كتو ترقاد تاديوز لنبال أترنامين تربلون تكخا كل ميسان كي بانغا بروبي رشن غيخ كاميك تقا لاس 10 دي لا مانيانا من إغليسيا كاتوليكا من تحكا ريكوردار ما كرش قايل دونيا دولوريس سوسوكو تقرال إريرو ما مشكون كيبان بام خبر سنت لخميسان من تحكا رشن غيه كاميك كرا قاس كتوز رقاز تاديوس خطا يونش لنبال أترنا من تترا دون فرانسيسكو أبيلاردو تينا راميريز شلن نقشيك

هون قسما او نبي تشكتا هنكي كوسخ ابرخ جلال هب قسا هوخ هب قسا نن انت تشلچاش وبتشو ان ممكن كاشت نباني كنوقع كنوقع بركي شي كوس بناك تشو ليك تخبال ديوس مخون كوسيتش ان مخون فروت ملتختو كين هاب حاك ميهتر قد نزتا ديوس سنور كما هوك انكشتاها كما هوك نياتش بمتلاهو ليه كما هو ديوس كن قاعد شو مطلق وليف كن واتشنا بك كلار شبيل اقلق سيك شنقيق كميك نينيول ربا فرنور ما هو كا نمن قتيتيخت كريستيانو نهيك نو كان روبي خا كريستو بش خيك نكو روبي تشويخ ما هون كن سماخيخ تالوك هناقن راهو خاري لغ ديوس تتشيل Una reflexión. Es que en ayuno, Hagnest Cholch, Karma la iglesia. Kamik 30 de enero.